asiyatu fayyi ala jalalihi ci jottu ñentel ba xatul fanwer ak ñaar jala suñu borom taba jala afayyi wax wax joju mu ko dañ tecci mu ne li tax yalla tuddu woon ci lool rek lam leen denk nak moy mu leen denk noos denk ko muhammad sallallahu alaihi wasallam denk ko ibrahim denk ko musa denk ko isa alayhi salatu wassalam an moy rek aqimud din taxawal leen diin ji aqimud din jubal leen diin ji wala tatafarraqu fihi te bu leen taqaliko mukk ci biir diin ji aqimud din alhaq الذي هو توحيد الله وطاعته والايمان بكتبه ورسله وبالبعث والجزاء نين جول جولجي تموي نيتال يالا سي توب دي نين كاي توب گم تير يو ماتي گم يين سي ماتي گم دتي دا نا خامني ان كوي دوجال سي بير سوف دا نكو ديف تفسير القرطبي مولاي المراد اجعلوا الدين قائما مستمرا محفوظا من غير خلاف فيه ولا اضطراب من ينتهوا الدين بموجب خج من ينتهي كتاب فنين قوار الدنج بتتنى ام اقوته بتتنى ام اقدم دنج تفسير القرطبي لم يقع تجد فكت جرم بأن تغطوا فكو الدنج فكو القرطبي موقع تفسيرهم ولا تتفرقوا فيه بلن تعلقوا تدنج mug bu ci kenn ñu takale julli bu kenn dox bu ci kenn xey bu ci kenn gont dox lu leen di boole dal moy farata waye dox lu leen di xajjel mom lu ñu tere la wala tatafarraqu fi bu leen takale ko yeen ne leen ci and waye nak kabura ala al mushrikeen bisna lal ci ñu ngota jaamu yalla ci tekk بسم الله تمنى تجامو يالا كذا كذا ما تدعوهم إليه لنجل يندي وجميلك نجامو يالا دم دم دم نجيكل يالا دم دم دم الله ذو القهار نانا بسم الله مشركوني بسم الله خمد نمو نجامو يالا دم دم دم لولو لسني برام تبارك وتعالى وقت في سورة الشورى آية فوق أثنت كبرى على المشركين ما تدعوهم إليه طيب الله يالله يجي تدي ميتن إليه جميل كمان بولك كما فهم من يشاو كوكنيا إذا ما رمي باري باري باري سني برام تخي تن منو بخميني بني أم أي إتبي باري داري ودن وعيد وخاند موني تلا أكثر فنر من يوجد تن إتبي داك جيري داك فباي yalla itam jaamu mi ni ci dakk jaamu buñ ci gor gor lu buñ ci deul yeug tagi ci lay ci may sha day tan ni ni ñepp sama jaam lañ waye ni ñoma gënal ni la jaamo ni la yif ni la nangul yoyat suñu borom tabaraku taala mo koy tan ba kum ko tan nak legi nga jaamu yalla dong dong dooti bis ci yow kum tan yamu santani dooti metti ci yow kum tan yamuy tere dootul nekk sa bànneex ndax bala jul bi nekk juli dëgg dëgg dëgg yéen ci di indi alayhi salatu wassalam day dëppoog bànneexam neexu waaye li feeg yéen indi am na ci lu dëppoowutal sa bànneex nga naan lii day ñàkk pexee ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yéen ci bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yéen ci bi nekk julit kii nga yéen itam yi léegi mën sa ويهدي يالله موي جبال اليه جيني سي بابامي من ينيب كنا ووتو جالو سي ما يكتفي ويختار للايمان والتوحيد من يشاء بعباده ويهدي الى دين الحق من يرجع الى طاعته فيوفقه له ويقربه اليه رحمه واكراما يالله يتان نيكو ورا گم گم گم بگ گتان نيكو ورا ويتال ويتال گم بگ té nekkon neex ci biir ay jàmm mu teg leen ci bi ñu ci tujj ndax ñoom ñoo nangoo tuub nangoo bàyyi yam ñu tere tey def yow ñu digle bëgg ñu ñu tuubit moo tax mu yónni ñoo alayhi salatu wassalam nga xam ne kenn ku nekk ci ñun yu ñu dee nekk sab seetu rek nga taxaw ci kanamam mu la nii nga mel baax na wala nii nga mel baaxut lay wax nii nga mel baax na nag wala nii nga mel baaxut mooy sunnaam si alayhi salatu wassalam moo lay wax ni